سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك.

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحوا أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو أعان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب ما شفي المذيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى ثم صلاة الله.

خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأذى والجنة وآله وصحبه الأبرار في الحال والمآل بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذا العام خدمة تسر مشفها به كفيت ما عصر. قد رمت من رب البرايا قدما لمن بجاهه كفاني صدما. أحمده على خروج من ضرر وكل سوء وعناء وغرر. أشكره شكرا يجر صيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا. حمدا وشكرا لازم برورا رب الورى وزعزها غرورا. فقمت ناظما لذي المقدمة مسليا بها على من قدم. مرتديا كوني خديما أصنى وأن أفوز بالمقر الأسنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جهلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى. نظما مباركا يقي العذابا كما الذي كابدني عذابا. أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في آجل كعاجل لراغب. قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاء بايتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا علا. فسرمدا صلي وسلم يا كريم عني عليه والتقد لي ما أروم. صلي عليه في

وصحبه وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل صلي على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولا لي ولا ساب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسحب يا من يباهي بالظراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسحبه واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن زا يقيني على النبي علم اليقين صلي وسلم بجميع الآل وسحبه في الآل والمآل صلي مع تسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسحبه ذوي العمل وجلبه ذا النظم أفضل عمل صلي على مصحح للحسنات مع سلام جالب لحسنات وآله وسحبه خير الأمم ولا توجه لجهاتي الغمم صلي على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العسرات وسلما عليه في الآل معا سهابه وللمنى الخير اجمعا صلي بتسليم على الصفوه عن جملة الذلات ذي النفوه وآله وسحبه ونور صحيفتي وتتقبل صوري صلي على ذي الثقل والبراعة في كل خير صاحب الشفاء وآله وسحب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي صاحب المقام صلي بتسليم على في الآل وسحبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم صلي على المرسل صاحب القدم وصلي من عليه بالآل الكرام وسحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صلي على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بالآل وسحب وكل يحمدا أزكى سلامي واهب الجزيلة على النبي صاحب الوسيلة ولا لوسحب الذي نفاقه كما به لم ينحني نفاقه صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وسحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي صاحب الفضيلة صلاة من قاد له تفديلة ولا لوسحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهدني يا عليم وجل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلتي صاحب إظهار مع السلام في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل صلي وسلما على المسمى بصاحب الحجة يا من ضمى وآله وسحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صلي وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان وآله وسحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صلي

مستقيم فاستنار سل ألا ذي البهجة البديعة أي ساحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وسحبه في الآل والمآل سل وسل من ألا زتاجي يا من به فتح زرت تاجي أي ساحب المغفر والمحراج والآل وسحب سور راجي يا من على عرشك ذو استوائي على الرسول ساهب اللواء صل وسلم في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل يا واهب الأمان والإشراق على الرسول ساهب البراق صل وسلم في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص فلا تململ بلا نضوب على النبي ساحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما حباب الانسلام سل بتسليم على من دعيا بساهم الخاتم يا من دعيا وآله وسحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي ساهب العلامة سل وسلم بجميع الآل وسحبه ولاستجب سؤالي على الرسول ساهب البرهان سل وسلم بذوي الأذهان من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وسحبه وكلي بلا معادات ونور كلي صل وسلم على فصيه بك لساني منزل الفصيح وآله وسحبه ولي أل قلوب من لم يؤمنوا بك تل صل على المختار أذن خيري متهر الجنان يا ذا الخير وصل من عليه في الآل الإذام وسحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وسحيح بربه الإسلام من مع الأحياء صل وسلم بجميع الآل وسحبه في الحال والمآل صل بتسليم على أين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسحبه وعنهم بلا أذن يا خير مكت منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وسحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على النبي الله سعد الله والآل والسحب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وسلمن عليه في الآل وفي سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كانت دون غممي قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها سهابه يا من دعائي سمها سل بتسليم على عز الأرب والرافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أحمدا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحط ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاهي ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاي خير أمن
يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبعك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قرلي الأيادي العظام بلا أزن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي اسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفح به يا مالك المواتنا وجل نفعا بذوي الأمسار وغيرهم يا واهب الأنسار يا ذا الأراضي والسما صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وأل به نفور وجل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه العين إلى سوى قاره أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأه ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وصحبه ولترفعا إليك سعي بالرداء يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وصحبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من يقبل

0: ولا ترد ليالا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير أناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت زاهديا ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أنقبلي كن لي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أنقبلي وارفع نظامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مذيب العلل ثم النظام إلى سعي سعاب غدا ولا تردنه يا مذيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء أنلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمست بجاي المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظم أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظم أفضل الرسل
1: الله يا من لا إله خيره
2: Tayseer High Tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak Tayseer High Tech bo ëndé liko dalé 10500 ñu lébal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bëpp téléphone tekno bo soxla muy

العصبرة وانشر علينا بركات البسملة وصل يا رحمن ولتسلم على النبي حبيب كل مسلمين وهو الذي سماته مديء والآل واصحاب ومن يديء وانصر علي بركات الفاتحة وكالقلام خير باب فاتحة وصل يا رحيم ولتسلم على الذي فيه كشفت السلماء وهو الذي سميت بالبياء والآل والآل

الملك ولتسلمي على الذي بشرت بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ والآل والأساب واسكر لجئي وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المآلم بخير آفة وخير كدري

كونك لي في صبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تخرر ولا انتهار وعصمة من الأسى والتشكريم هاس النظام ولتنور في كريم وصل يا سلام ولتسلمي على الذي فقدت ولمي وهو المسمى صاحب الرداء والآل وصحب مزيل الداء وانصر علي بركات المائدة وجعل يا

والمؤمنات يا حبيب المسلمين وليخلد مننا الأسرى وغيرهم بسورة الأحراف واكتب لأفضل الورى مختار مني منن تدوم في استتار وصل يا عسيس ولتسلم على الذي فاق الكرام علما وهو كتيب الأنبياء والآله وصعب في الحال وفي المآل وليات بسورة الأنفال فتهم

الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين وانصر علي بركات التوبة بلا أسن ولا أحد أهوبة يا متكابر دواما صلي مسلما

منك أريد للجيران سلما وصل يا باري والتسلم على الذي علمت فعلم وهو المليء وهو المبرأ من الغيوب وهو المجرأ وآله وسابه وليهب بحق يوسف المناب لا رهب صل وسلم أما يا مصور على الذي به أتتنا صور منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والصحب وصل من يطفئ وليهب بصورة الرحيم.

خبل بجاهي وقدت للأمان ولسواي ينتهي ليق الزمان وهو المنيب والخريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكل

المستجيب للدعوة والساهم ويا لخرك من يساهم وانصر علي بركات المريم واجعل فيوني مخجلات بيما وانصر علي بركات مريم واجعل فيوني

ناسما سنسل ربي حيث أن وافر لكل مؤمن ومؤمنة وقد لهم من السكر مدمنة وافر لكل مسلم ومسلمة وابلهم من كردا ومرحمة وافر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصل مزيد حسنة وسل يا خابد والتسلمي على النبي والرسول الصليم

وصل يا باسط ولتسلم على النبي العربي العالمين وهو النجيب وهو المنتجب ومن هاتي لبسر النجوب هو المأسب هو المنتخب ولا لواء صعب ومن ينتقب وليا بالحج دون سلسله

في الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وصحبه والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنون وصل يا رافع والتسلمين على النسيب محوت ألمي بخير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أعز العرب سابق العرب وأفسح العرب أنفس العرب والآل واسع بباقي النور يا ما هي الإنسان.

ولا رواز بسيخاني وليكن بغربة الفرحان وصلي مسل والتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الخالد والقرب المهاب الراقب المراقب

محمد وسلم والآل وصحبه وصحبه علمي بخير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بخير آفة ولجمة سملي والتكفي

تسلمي على النبي المنتهى المسلم وآله وصحبه وليهب بسورة القصص سارف الرهب إلى سواي وتلاسم البصر إلى جنان القلب يا رب البشر ولتغنني بذكرى تذكري ما قد مدى ولينور فكري وسل يا هل صلاة بسلام على الذي حني مع كل منام سيدنا محمد والآله وصحبه في

وبات ولي جد بطاهر وصل يا لطيف يا قدير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلم.

على الذين قادلوا تقسيم سيدنا محمد وسلم والآل والأساب وصرف سلما إلى سواي والتنور كلي وبالأمان والسفاء كلي وانصر علي برا.

على الذي تقدمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآل وصحبه وكل مسلمين وليب بسبأ وفاتريم وقل كل حاسل بماتر والتفن الوجل.

سلام ولا لباس بالاقبل سلكلام وابلي الى اوى تكبيرا يا باخيا قصص ثبورا الى سوايا والتدم لي امان.

محمد وسلم ولا لواصحاب واسم قلمي باقي داود واقي الزمري صفي وكرم

وآله وصحبه والحلماء بسورتي صغرف واجعل للنسام يا ملديه ما أحب من عزام وبسورة الدخان للرسول بسارة له تجر خير رسول وصل يا مجيب ولتسلمي على سفيه.

بحرمة الياسية المعسمة يا قاهرا لولولا وعزما وسل يا واسو يا كيم على الاسم قا

بسورة الأحقاف والقتال يا مغنيا عن جانب الأقتال وصل يا ودود يا مجيد على الذي خاد له التمجيد سيدنا محمد وسلمين والآل وأصحاب وقلبي علمين جرمة الفتوى في الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وصل يا باحث بتسليم على البصير الصافع المحلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمآل بحرمة المجيد.

رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له جموع رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له

يا قائدا إلي خير سمري وليا باق وجهك الكريم بي لديك بسرا ليس التريم وليا باق وجهك الكريم.

ذكر حكيم قطو إلينا وإنه مكرم لدينا سفيهنا محمد وسلم بالآل وصحبه وأكرم قلمي وللنبي بسوء

تحميد على اللسن خاد لو تحميد وساك أفضل الورى محمد وقد له من خدمتي ما يحمد في آله وصحبه وسلم وزدوا ما يسروا من قدمي بحرمة الواقعة المعصمة وحرمة الحديث.

المنتخل مصفهين والآل وصحب وخدمة الفهيم رفع قبول ومهم من صدر من غير الردوان الذي له القدر رفع قبول ومهم من صدر من غير الردوان.

من الذي عصيت ما اخترت لي يا راضيا أرضيت والدتني ما ليس يوسي سواك من ضرر وكلام.

قبلي وكلت وليف إلى الله أهاب من خيرها يا خير مالك الحق وسرح دا صدور من تعلم سرع بهم لا تهتريهم سلمون.

والصعب في الحال وفي المآل بهرمة العصر واق الامتحان والصف والجمعة دأبا حيصان وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بصرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل وصعب وكل مسلمين وبالمنافقين واتقابني وجه أصل لخير

يا حي يا قيوم صل أبدا وسلما على الذي فضل بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل بسورة طلاق وتحرين زد النبي أرفع تكرين بسورة الملك وسورة القلم سل بتاسلم على الهاد العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا من كفيتني

وسابه في الآل والمآل واحد يا سمد أنت الواجد قادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثرين بحرمة المزمل المدثرين.

وسيالم على ربي والكلام صلاة ربنا على المقدمين مع سلامي على المقدمين سيدنا محمد والآل وسعد في الحال وفي المآل أول يا آخر يا موقر كونك لي بلا أسى أدخر سل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه في الآل وفي المآل يا مقيم حال ظاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الناس

بسورة القيامة المعصمة وسورة الإنسان ذات العصمة والمرسلات وباقي النبئ والناشعات.

المتهري محمد خير الورى متهري وخذ له بسورة التكبير والانفتار زائد التنوير لآله وصحبه والتغنين هم بداهم بك وهمي السننين يا بر يا تواب أنت الوالي والمتالي مسلم الأهوال صل بتسليم على خير ورى يا من بي قلب سواه نورى وآله وسبي وقل له بسورة المتففين سؤله وهب له بالانسحاق والبروج وسورة الطارق ما فاق المروج قبل القيام

نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تصير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشهدوا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ولاتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم فتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وخفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا

0: به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم وإن كنتم مؤمنين وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إننا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خالدون بديع السماوات والأرض وإذا أخذ أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تصل عن أصحاب الجحيم ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مخان إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه خليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم الخواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم وآياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
1: يحب
0: الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باخ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في الخصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا عدتكم ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وآتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة نساء رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك حوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وخذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل التي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء واكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا خليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا خليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة خليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله ملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم، قال بل لبست 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها، ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبغص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المخنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب

الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون

والرسل بالتسليم واشكر كدياب نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد على النبي وآله والحمد.

دلكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير.

جابة تزحزح الأعداء إلى سواهم صرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر عزيز عاجلا وبشرنهم

أغني ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من دحد للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلام.

والفروع مع الأحاديث تحاح ذا بروع أعطيتني الجميع دون سلب ولتقود السؤل وقت الطلب لأوثل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عم ادفعي.

مدت لي مدد من لا يخفى علي شيء جدت لي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوء.

المالك الرحيم ذي الأزمان. كرمني في موضعي وبلدي، مكرم بالأمن صفى خلدي. أكرمني الرحمن إكراما كفى، كلية الضراء وفيضي وكفى. ناجيت ربي بشهر.

أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلا الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عن انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له شكوري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يشكره.

ولم يزل بنافع كريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا نصرتني فإنك النصير.

Lea wajali bal ada da babuta ajabutani jawab man ta'ala an sinatin wa qutalin fi'ala liwajikal karimi awsil faraja lil mu'minina wal tuhaqqiqir raja musalliyan musalliman ala nabi بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عني الأذى والطرحة محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع

والإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني لو أنفوا حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباح لمن كفاني ذوي النباح أشكر وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي بي كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي قاد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براءة

لا يسبقنا قبل المسلمين يا رب لكن في قدم وعلى رسول الله فتهل نسألك قلبا خاشعا متواضعا وعيما كثيرا فيه وتوبة قبلت مع نجدة وفئتنا زوجة صارت بدينا وكمل كل ما ننحو ونقتل وابدنا كل ما نختار إلى وابدنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي كافر واسلب بنا نهج رشد وابقنا زلل وتفضل الجن والشيطان يا رب. اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدس الأدخال بها كل بر وكوة وحل بها ربطة العالية ورحمة الله وفضل الله تقلبات ليام وسيدنا. اللهم صل على سيدنا وصلاة تنجينا بها بجميل الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جنة تهنا بها من جيبسية وترفو لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة. اللهم صل على سيدنا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت وتنفرج بالكرب وتنال بالفخر والخوات ويستقم مع الكبارات كل نفس نفس بعيد كل معلول لله. اللهم صل على مفرج الكرب مولانا.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنيه قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي وأغنني عن الالتفات إليه وامه بلا إثبات أبدا كلما

عليهم بجاهه عليه الصلاة والسلام. رضوانك يا باخي يا من قصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بسم الله
0: الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات

0: تنيك إفن
1: ذكر مغن نافع ثمد لا ذر عند ولبنا في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالبقاء

كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عزيز معث بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب.

المحتدين جميعا بالفيوضات. كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات. يرى القفايا بعين القلب

مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات، والنية التبرك بالشهادات.

للمحتدين جميعا بالفيوضات، كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات. يرى القفايا بعين القلب

واجعل قلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار واجعل قلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم

مهيمن عن الميل أما فيه ولا أقوى أمره نبذ لها عبدا لمولاي وحده حديما